عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أجرى رئيس الوزراء أولف كريسترسون حوارا مفتوحا مع المواطنين في مدينة مالمو في ختام جولة انتخابية في مقاطعة سكوني أحيطت بتدابير أمنية مشددة. وتطرق اللقاء إلى قضايا الأمن وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي، فيما برزت مخاوف المهاجرين حيال مستقبلهم في البلاد في ظل تجديد سياسات الهجرة. وأكد وزير الهجرة وان فرسيل أن القوانين الصارمة تستهدف حصرا مكافحة الجريمة ولا تمس الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يسهمون إيجابيا في المجتمع. من جهتهم دعا مشاركون من ذوي الأصول المهاجرة الحكومة إلى إبراز الجانب الإيجابي للهجرة لتجنب تغذية مشاعر العنصرية والتفرقة في المجتمع. إلى جانب آخر، استبعدت هيئة الدفاع النفسي أن تكون الانتخابات المقبلة هدفا أساسيا لحملات التأثير الروسية في الوقت الحالي. وأوضحت الهيئة أن الموقف السويدي الموحد بدعم أوكرانيا يجعل تدخل موسكو في الانتخابات أمرا غير مجد بغض النظر عن الحزب الفائز. ومع ذلك حذرت الهيئة من أن دولا مثل روسيا والصين وإيران تستغل النقاشات الحساسة حول الهجرة والجريمة لإثارة الجدل والانقسام في الشارع السويدي. إلى شأن آخر، أعلنت منصة نتفليكس رفع أسعار كافة اشتراكاتها في السويد بواقع 20 كورونا شهريا بدءا من يوم غد الجمعة. وبموجب الزيادة الجديدة سيرتفع سعر الباقة الأساسية إلى 129 كورون، فيما تصل تكلفة إضافة مستخدم خارجي إلى 65 كورون. وبررت الشركة خطوتها بالسعي لمواصلة الاستثمار في تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة. في المقابل، كشفت نتفليكس عزمها طرح باقة جديدة مخفضة التكلفة مدعومة بالإعلانات خلال العام المقبل دون الكشف عن تفاصيل أسعارها بعد. نهاية الموجز. حذر الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الولايات المتحدة من خطر اندلاع صراع مباشر في حال عدم التعامل بحذر مع ملف تايوان. وجاء التحذير الصيني خلال قمة ثنائية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين هيمنت عليها ملفات التجارة والأمن الإقليمي. من جهتها سارعت تايوان إلى التنديد بتصريحات بكين معتبرة أن السياسات الصينية تشكل الخطر الحقيقي على أمن واستقرار المنطقة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: راديو يلا،
0: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
1: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 07

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أجرى رئيس الوزراء أولف كريسترسون حوارا مفتوحا مع المواطنين في مدينة مالمو في ختام جولة انتخابية في مقاطعة سكوني أحيطت بتدابير أمنية مشددة. وتطرق اللقاء إلى قضايا الأمن وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي، فيما برزت مخاوف المهاجرين حيال مستقبلهم في البلاد في ظل تجديد سياسات الهجرة. وأكد وزير الهجرة وان فرسيل أن القوانين الصارمة تستهدف حصرا مكافحة الجريمة ولا تمس الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يسهمون إيجابيا في المجتمع. من جهتهم دعا مشاركون من ذوي الأصول المهاجرة الحكومة إلى إبراز الجانب الإيجابي للهجرة لتجنب تغذية مشاعر العنصرية والتفرقة في المجتمع. إلى جانب آخر، استبعدت هيئة الدفاع النفسي أن تكون الانتخابات المقبلة هدفا أساسيا لحملات التأثير الروسية في الوقت الحالي. وأوضحت الهيئة أن الموقف السويدي الموحد بدعم أوكرانيا يجعل تدخل موسكو في الانتخابات أمرا غير مجد بغض النظر عن الحزب الفائز. ومع ذلك حذرت الهيئة من أن دولا مثل روسيا والصين وإيران تستغل النقاشات الحساسة حول الهجرة والجريمة لإثارة الجدل والانقسام في الشارع السويدي. إلى شأن آخر، أعلنت منصة نتفليكس رفع أسعار كافة اشتراكاتها في السويد بواقع 20 كورونا شهريا بدءا من يوم غد الجمعة. وبموجب الزيادة الجديدة سيرتفع سعر الباقة الأساسية إلى 129 كورون، فيما تصل تكلفة إضافة مستخدم خارجي إلى 65 كورون. وبررت الشركة خطوتها بالسعي لمواصلة الاستثمار في تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة. في المقابل، كشفت نتفليكس عزمها طرح باقة جديدة مخفضة التكلفة مدعومة بالإعلانات خلال العام المقبل دون الكشف عن تفاصيل أسعارها بعد. نهاية الموجز. حذر الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الولايات المتحدة من خطر اندلاع صراع مباشر في حال عدم التعامل بحذر مع ملف تايوان. وجاء التحذير الصيني خلال قمة ثنائية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين هيمنت عليها ملفات التجارة والأمن الإقليمي. من جهتها سارعت تايوان إلى التنديد بتصريحات بكين معتبرة أن السياسات الصينية تشكل الخطر الحقيقي على أمن واستقرار المنطقة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-233-6 راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: اشتقت

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور سكان

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن.

لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا

تسمعونا بكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.